لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة. لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ربيع جمال.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي
3: NotaArabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماح.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Piero Franno sto patenda. Dai, via.
2: بدون مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: يعمله ايه بصير مش نورمال
2: في فرق لانه الكاسيت ابطأ.

0: هاي الطبقة المضبوطة
1: كيفك؟ هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه بس المفترض رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبر الكلام خالص
1: كان الصوت غير شي هلا بيطلع.

0: خدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح للموعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل لها
0: معاه.

0: بنرتجي
1: يلا كله موجود لحد هون ها يلا
2: hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مانك قدى دمر حياتي هالحلوه
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية والسابعة بتوقيت نيروبي. نشرة إخبارية ثالثة عدها ويقدمها آدم جبير.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وماكرون يشدد على أن باريس لن تفكر أو لم تفكر مطلقا بنشر سفن حربية في مضيق هرمز بعد تحذير إيراني لفرنسا وبريطانيا من عواقب ذلك إن حصل. الرئيس الفرنسي يعبر عن أمله في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل، ويقول إن حقبة النفوذ باريس في إفريقيا انتهت عشية قمة فرنسية إفريقية اليوم في نيروبي تركز على الاقتصاد والاستثمار. هدنة الأيام الثلاثة بين موسكو وكييف تدخل يومها الثالث والأخير على وقع اتهامات متبادلة بشن هجمات ضد المدنيين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب، وهو ما يعني بقاء المفاوضات أمام طريق مسدود وأيضا استمرار التوتر العسكري في المنطقة والاضطرابات في سوق النفط العالمي. وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت بأن الرد يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيته. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرد لا يحل المطالب الأمريكية بالتزامات المسبقة بشأن مصير برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. من واشنطن هشام ملهم.
3: بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الإيرانية عن وصول الرد الرسمي إلى الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، جاء رد الفعل الأمريكي قويا وحاسما، لخصه الرئيس ترامب بالقول هذا غير مقبول كليا. وكتب الرئيس ترامب على منصته: لقد قرأت للتو الرد من الذين يدعون تمثيل الإيرانيين، الرد لا يعجبني وهذا غير مقبول كليا. ولم يشرح الكثير عن مضمون الرد الإيراني الذي تأخر ليومين، وكان الرئيس ترامب قد ادعى في السابق أن إيران قد وافقت على معظم الشروط الأمريكية على وضع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن فتح مضيق هرمز ووقف الاشتباكات لفترة 30 يوما يتم خلالها التوصل إلى صفقة شاملة. وكان الرئيس ترامب قد أصر في أكثر من مناسبة على حصول الولايات المتحدة على أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهو طلب تعتبره طهران تعجيزيا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: ترامب أكد أنه بحث الرد الإيراني هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا المكالمة بأنها لطيفة للغاية، لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن ملف المفاوضات مع إيران هو مسؤوليته هو وليس مسؤولية شخص آخر. نتنياهو شدد بدوره على أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة خاصة بها قناة سي بي اس الأمريكية. وسط ذلك يستمر شد الحبل في مضيق هرمز الاستراتيجي مع عودة الحوادث العسكرية إلى المنطقة في الساعات الأخيرة، وقد حذرت قطر التي دخلت على خط الوساطة من استخدام المضيق كورقة ضغط. فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن بلاده لم تفكر قط في نشر سفن في مضيق هرمز لإعادة فتحه، وذلك بعدما هددت إيران برد فوري باستهداف أي وجود عسكري أجنبي في المضيق، محذرة من نشر أي قطع حربية فرنسية وبريطانية فيه. وقال ماكرون إن المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في المضيق بعد الحرب هدفها هو تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع طهران. لم يكن هناك أبدا حديث عن نشر فرنسي أو فرنسي بريطاني. لقد اتخذت قبل بضعة أيام قرارا بنقل حاملة الطائرات شارل ديغول والفرقاطات التي ترافقها إلى ما بعد مضيق باب المندب، وبالتالي الانتقال من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة قريبة. منذ البداية شددنا على حرية الملاحة في هرمز وعلى وضع حد لكل حصار أيا كان مصدره، وعلى رفض أي رسوم عبور أيا كان مصدرها، وبالتالي
4: وبالتالي لم نفكر أبدا، وأدعوكم إلى إعادة الاطلاع منذ اليوم الأول على جميع تصريحاتي في القيام بنشر لإعادة فتح مضيق هرمز. لم يكن هذا أبدا خيار فرنسا.
1: سمعتم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان يتحدث في مؤتمر صحفي من العاصمة الكينية النيروبي. وتستضيف المملكة المتحدة وفرنسا غدا اجتماعا لوزراء الدفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية لاستعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس. أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس بريس أن إسرائيل استخدمت قوات تابعة لها أو استخدمت هذه القوات موقعا سريا في صحراء النجف، واستخدمته خلال الحرب التي أطلقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، ومؤكدين تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول هذا الموضوع. حدثنا هذا الصباح من بغداد باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
5: حسب معلومات القيادة العسكرية العراقية في الرابع أو الخامس من شهر آذار مارس الماضي، أي بعد 4 أيام من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قام راعي عراقي بإبلاغ قيادة عمليات محافظة النجف الواقع جنوب بغداد عن عمليات إنزال لقوات عسكرية غير عراقية في منطقة صحراوية، وهذه المنطقة واقع بين محافظتي النجف وكربلاء بالتحديد في المنطقة الممتدة بين 3 أودية. بعدها قررت القيادة العسكرية العراقية إرسال قوات استطلاع إلى المنطقة الصحراوية المستهدفة. عندما وصلت القوات العراقية تعرضت لقصف جوي أدى إلى مقتل عسكري عراقي وجرح آخرين في وقتها، وهذه المعلومات وردت في بيان رسمي عراقي. هي منطقة قريبة باتجاه الحدود الأردنية والسعودية. القيادة العسكرية العراقية قالت في الساعات الأخيرة ردا على تداول المعلومات، قالت إنها أجرت عمليات مسح ولم تعثر على قوات ومعدات عسكرية سواء لطرف إسرائيلي أو أمريكي في صحراء العراق.
1: استمعتم إلى باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد. رغم سريان الهدنة التي تمت بضغط من واشنطن، وصلت إسرائيل في الساعات القليلة الماضية ضرباتها على لبنان، بينما تستعد حكومتا البلدين لإجراء جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن هذا الأسبوع برعاية أمريكية. وقتل في الساعات الأخيرة مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في جنوب البلاد بحسب ما أورد وزارة الصحة اللبنانية. وجه القضاء السوري إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي ترقى إلى جرائم حرب ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة في هذا البلد عام 2011 في محافظة درعا بجنوب البلاد. إلى شأن الأوكراني الروسي، تبادل البلدان في الساعات الأخيرة الماضية الاتهامات بشن هجمات ضد مدنيين في اليوم الثاني من الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، وكان من المفترض أن تستمر لثلاثة أيام. المزيد في تقرير محمد الزاوي من كييف.
6: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا لم تنفذ هجمات صاروخية أو جوية واسعة، لكنه شدد في المقابل على أن الجيش الروسي لا يلتزم الصمت على الجبهة. وفق الرواية الأوكرانية، سجل خلال يومي 9 و10 من مايو أكثر من 150 عملا هجوميا وأكثر من 100 عملية قصف، إضافة إلى آلاف الضربات بطائرات مسيرة انتحارية على امتداد محاور القتال. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المواقع الدفاعية الأوكرانية وقصفت بالمدفعية المناطق الحدودية في مقاطعة سومي شمال البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي فيه موسكو الرواية الأوكرانية وتتهم كييف بخرق الهدنة، هدنة لا تزال فرص تحويلها إلى مسار تفاوضي أوسع محدودة بسبب ملفات جوهرية معقدة، بينها مطالب روسيا بشأن دونيسك والسيطرة على محطة زابوريجا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة أن الهدنة هذه ستترافق مع تبادل 1000 أسير من الجانب الأوكراني والروسي، لكن لم يتضح حتى يوم أمس الأحد متى ستحصل عملية التبادل هذه. على هامش زيارته إلى كينيا التي يقوم بها، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تشكل الزيارة التي أجرتها الوزيرة المنتدبة وزيرة الجيوش الفرنسية إلى الجزائر قبل يومين بداية لاستئناف العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية بناء علاقات سلمية وبناءة تخدم مصالح البلدين.
7: واجبي هو الدفاع عن مصالح الفرنسيات والفرنسيين التي تتمثل في إقامة علاقات سلمية وبناء مع الجزائر. يجب أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وأن تسمح لنا بإيجاد حلول لجميع القضايا. لقد تسببت الأشهر الأخيرة بأضرار كبيرة لكل من الجزائر وفرنسا، وليس من مصلحتنا الاستمرار في هذا النهج واعتماد موقف يمليه منطق السياسة الداخلية. أملي من خلال اتباع نهج براغماتي هو التوصل إلى حلول تتسم بحس المسؤولية مع الجزائر، إنسانية أو متصلة بالهجرة أو بالأمن، وكذلك في المجالين الاقتصادي والإقليمي.
1: وكان قصر الإليزي قد أعلن في وقت سابق عن استئناف السفير الفرنسي لدى الجزائر لمهامه. برئاسة الرئيس الفرنسي ونظيره الكيني تنطلق اليوم إذن في نيروبي أعمال القمة الإفريقية الفرنسية بهدف تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي بين الجانبين. عشية القمة شدد الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع ويليام روتو على أن حقبة مجال نفوذ باريس في إفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت، مبررا ذلك باختياره لكينيا الناطقة بالإنجليزية لعقد القمة الفرنسية الإفريقية الرئيسية الوحيدة خلال رئاسته، في خطوة تعكس توجه باريس لتوسيع شراكاتها خارج نطاق الدول الفرنكوفونية. لميس زين الدين.
8: القمة تركز بشكل خاص على الاقتصاد والاستثمار وتمثل علامة فارقة في العلاقات بين فرنسا وإفريقيا. يحضر القمة إلى جانب الرئيس الكيني والفرنسي حوالي 35 رئيس دولة وحكومة إفريقية، كما وفد كبير من مدراء الشركات الفرنسية. وستشكل هذه القمة فرصة لإظهار التزام البلدين كما الدول الإفريقية بتسريع الاستثمار المشترك، كما تطوير وتمويل حلول عملية للتحديات المشتركة كتعزيز النظم الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحسين الوصول إلى الطاقة والاتصال. تحت شعار إلهام وتواصل يعرض اليوم الأول من القمة مشاريع ومبادرات يقودها القطاع الخاص، أما اليوم الثاني فسيخصص في معظمه لتمويل التنمية والتحديات العالمية. كما ستتناول القمة تحديات السلام والأمن. وعشية القمة قال ماكرون إن حقبة مجال نفوذ بلاده في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت، منتقدا المجلس العسكري الحاكم في مالي إذ اعتبر أن الأحداث الأمنية الجارية في البلاد تظهر أنه لم يتخذ القرار الأمثل بمطالبته بانسحاب الجيش الفرنسي.
1: وكان ماكرون قد وصل إلى نيروبي أمس قادما من مدينة الإسكندرية في مصر التي استهل منها جولته الإفريقية هذه التي ستقوده لاحقا تحديدا يوم الأربعاء إلى إثيوبيا، حيث سيزور مقر الاتحاد الإفريقي. أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 50 جهاديا على الأقل في اشتباكات في قاعدة بشمال شرق البلاد الذي يعد معقلا لتمرد إسلامي مستمر منذ سنوات. أجلي حوالي 100 من ركاب وأفراد طاقم السفينة التي رصدت عليها إصابات بفيروس هانتا على أن تستكمل عمليات الإجلاء اليوم قبل إبحار سفينة الرحلات السياحية هذه إلى هولندا. وقالت وزيرة الصحة في إسبانيا أمس إن آخر رحلتين لإجلاء ركاب السفينة التي تفشى فيها هانتا القاتل والمتوقفة قرب تينيريفي في إسبانيا ستنطلقان بعد ظهر اليوم الاثنين. بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب، وماكرون يشدد على أن باريس لم تفكر مطلقا بنشر سفن حربية في مضيق هرمز بعد تحذير إيراني لفرنسا وبريطانيا من عواقب ذلك إن حصل. الرئيس الفرنسي يعبر عن أمله في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل، ويقول إن حقبة نفوذ باريس في إفريقيا انتهت عشية قمة فرنسية إفريقية اليوم في نيروبي تركز على الاقتصاد والاستثمار. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية. واصل معكم الفترة بفقراتها الأخرى حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 6:15 تقريبا بتوقيت باريس، 7:15 بتوقيت نيروبي في كينيا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريتا، كيف هو طقس باريس والعواصم الأوروبية الأخرى الكبرى؟
0: مطر بشكل عام في أوروبا، في باريس مطر، الحرارة 14 درجة، لندن غيوم الحرارة 13، بروكسل مطر الحرارة 14 درجة، برلين مطر الحرارة 15 درجة، في روما غيوم في الصباح مشمس بعد ظهر الحرارة 23 درجة، مدريد مشمس جزئية مع ظهور متقطع للسحب الحرارة 18، لشبونة مطر الحرارة 19 درجة، وأخيرا في أثينا الطقس مشمس جزئيا الحرارة 26 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، هي بصوت وقلم عبد الوهاب الدرخاء.
0: وموضوع اليوم: الحرب في مضيق هرمز ترجع إلى المربع الأول وتهديدات متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين.
9: عاد الرئيس الأمريكي إلى التهديد باستهداف الحرب على إيران، وانضم إليه أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي للقول إن الحرب لم تنتهي بعد. وتحدث الرجلان تحديدا عن ضرورة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، إذ شدد دونالد ترامب على منع الاقتراب من كمية اليورانيوم الموجودة على عمق كبير تحت الأرض، وقال سنحصل عليه. وفي غضون ذلك التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة اللواء علي عبد الله، وأعلن أنه أعطاه توجيهات لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم. وأرسلت طهران أمس ردها على المقترح الأمريكي الأخير عبر إسلام أباد، وتردد أنه يركز على إنهاء الحرب وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، ولم يتطرق إلى الشأن النووي باعتبار أن التفاوض حول هذا الملف بات مؤجلاً. وكانت الأمال بإمكان التوصل إلى اتفاق تراجعت سريعا تحت وطأة اشتباكات حصلت الجمعة الماضي في مضيق هرمز، حين هاجمت طائرة أمريكية سفينتين إيرانيتين ومنعتهما من دخول ميناء بندر عباس. كذلك مع عودة إيران إلى مهاجمة الكويت والإمارات بالمسيرات، وفيما بدأ أن قطر دخلت على خط الوساطة مع باكستان، قال وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد لقاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو إن إغلاق مضيق هرمز يقود إلى تعمق
10: أريبيا.
9: ومشدد اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي على ضرورة أن تبقى حرية الملاحة مبدأ دوليا راسخا لا يقبل المساومة، إذ تتخوف دول الخليج بشكل خاص من قانون يستعد البرلمان الإيراني لإقراره بهدف منع سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من عبور مضيق هرمز. ورغم الحصار الأمريكي على موانئ إيران، تتمسك طهران بالسيطرة على المضيق، وقد غدت هذه المسألة تحديا جديدا للولايات المتحدة، إذ لا تستطيع إنهاء الحصار وبالتالي إنهاء الحرب وترك الممر المائي تحت رحمة طهران. وعشية زيارة ترامب المرتقبة للصين، ثمة مراهنات على التوصل إلى اتفاق في إسلام أباد أو أن يبحث ترامب مع بكين في حل لمعضلة مضيق هرمز.
1: نواصل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. ننتقل بكم الآن إلى جولة على الصحف العربية مع أمل بيروك. أمل، تبدأين من صحيفة القدس العربي ومقال توقفت عنده في الصحيفة تحت عنوان مفاوضات اختبار النوايا الأخيرة بين إدارة ترامب وإيران.
11: نعم آدم، أشار الكاتب إلى أن المفاوضات المقبلة في إسلام أباد تعتمد أو ستعتمد على أسلوب تفاوض ترامب المفضل بعقد الصفقات بوضوح واختصار والابتعاد عن الاتفاقيات المعقدة والمطولة والتركيز على نقاط مباشرة، توقف عن التخصيب وتهديد الملاحي مقابل رفع الحصار الاقتصادي والبحري، وكذلك تحديد جدول وسقف زمني لبناء الثقة قبل الدخول في اتفاق دائم، وما يساعد على تحقيق اختراق في المفاوضات الثقة وحياد الوسيط الباكستاني يقول الكاتب. لذلك يقول الكاتب: نحن أمام تحدي اختبار النوايا الأخير في مفاوضات إسلام أباد، وسيترتب عليه إما الدخول في مرحلة سلام بارد أو التصعيد الشامل.
10: إلى صحيفة العرب التي عنونت في مقال لها: أخطاء اللبنانية لا مفر من دفع ثمنها.
11: كتب خير الله أن الأخطاء اللبنانية المتراكمة منذ اتفاق القاهرة من عام 1969 كرست سقوط الصيادة وأفضت إلى عودة الاحتلال الإسرائيلي لتكشف أن الثمن لا مفر من دفعه، وسيتوقف الكثير لبنانيا على كيفية إدارة المفاوضات مع إسرائيل. صارت المفاوضات أمرا واقعا يعلق الكاتب، وإسرائيل تريد ثمنا، فكيف للبنان أن يدفع هذا الثمن، وكيف يحصل في المقابل على استعادة أراضيه المحتلة وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم حتى لو كانت مدمرة. حسب الكاتب: لا يمكن الاكتفاء بارتكاب الأخطاء طوال كل هذه السنوات. للأخطاء ثمن لا مفر من دفعه، لكن الأهم من الثمن التعلم من الأخطاء. فهل تعلم لبنان في عام 2026 من أخطاء الماضي كي يدرك أن بقاءه على قيد الحياة صار أقرب إلى معجزة أكثر من أي شيء آخر؟
10: تواصلنا دائما الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع أمل بيروك. أمل، التي تنتقل بكم الآن إلى العربي الجديد ومقال توقفت عنده حمل عنوان: أرباح في زمن الخسارة الوجه الآخر للحرب في لبنان.
11: اعتبر الكاتب أن اقتصاد الحرب في لبنان كما وصفه لا ينتج ثروة حقيقية، بل يعيد توزيعها على حساب الفئة الأضعف. الأرباح التي تتحقق اليوم هي أرباح ظرفية قائمة على الاستغلال وليست قابلة للاستمرار، لكن الكلفة النهائية تبقى جماعية، أي اقتصاد أكثر هشاشة ومجتمع أكثر انقساما ودولة أكثر ضعفا. وفي ظل استمرار هذا الواقع يقول الكاتب: يصبح التعافي أكثر صعوبة، لأن جزءا من الاقتصاد اللبناني يتكيف مع الأزمة وربما يستفيد من بقاء. في هذا المشهد لا يبدو السؤال فقط كيف سينتهي الصراع، بل كيف سيخرج الاقتصاد اللبناني من دائرة أصبح فيها استمرار الأزمة بالنسبة لبعض الفاعلين أقل كلفة من إنهائها.
10: تنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في الشرق الأوسط كاتبه تساءل: من يستفيد من الأزمات؟
11: اعتبر الكاتب أن أول القطاعات المستفيدة من الأزمات هو قطاع الدفاع، فبعد حرب أوكرانيا خلعت العديد من الدول ثوب السلم ورفعت إنفاقها العسكري، محولة الدفاع من ملف سياسي حساس إلى قطاع تنموي. القطاع الثاني المستفيد هو التأمين، وقد ذاعت أخبار هذا القطاع في الحرب الحالية في الشرق الأوسط، وارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن المتجهة لإسرائيل. قطاع الشركات الاستشارية فقد يكون الرابح الأكبر في فترة جائحة كورونا مثلا، حيث حينها لم تكن الحكومات تبحث عن نصائح تقليدية عن النمو، بل عن إجابات سريعة مثل كيف يمكن للموظفين العمل عن بعد. أما الطاقة فحدث ولا حرج، فرغم أن القطاع تأثر بشدة أيام جائحة كورونا بسبب ضعف الأنشطة الاقتصادية، فإنه عاد مرة أخرى ليكون أول موضوعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرا سلاسل الإمداد التي تذكر عند أي أزمة وتذكر أيضا بكثرة. وقد صنعت الأزمات حول سلاسل الإمداد أسواقا مكتملة، فلم تعد أسئلة الشركة تنحصر حول المصنع الأرخص أو الأجود، بل أصبحت هناك أسئلة أخرى مثل: ما هو المصنع الأقل تأثرا بالأزمات؟
10: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بيروك، ونواصل معكم الفقرات الصباحية من الصحف العربية إلى ريبورتاج اليوم الذي ينقلنا إلى المملكة العربية السعودية.
0: وعنوان الريبورتاج: الحكاية الشعبية في ظل التقنية، ذاكرة لا تشيخ ولا تقبل التزييف. أحمد الدحاني.
12: منذ مئات السنين كانت الحكاية الشعبية تروى على ضوء القناديل وتنتقل من جيل إلى جيل، حكايات تحمل حكمة تغلفها الأساطير، تلونها خيالات الجدات.
13: خير لفان ولفاق وشر تعدان وتعداك.
14: نبيح زاي حلوة جديدة، هذا المهم.
15: أكثر الحكايات الشعبية السعودية انتشار في المملكة العربية السعودية هي حكايات السعلوة، وهي كثيرة ومتوزعة ومتنوعة.
12: في كل بيت عربي هناك قصة تبدأ بكان يمكان وتنتهي بحكمة، لكن أقاليم شبه الجزيرة مثلها مثل بقية الأقاليم العربية نسجت أيضا قصصا صارتها اللغة
16: نوتة عربية
12: وفصلتها الكلمات. مؤتمر لغوي في جامعة سعودية تناول السردية القصصية للحكاية الشعبية، كما يوضح الصحفي السعودي سعد الحربي.
17: قامت جامعة إسلامية أعمال المؤتمر الدولي للغة العربية والعلوم التطبيقية تمكين وتكامل لتعزيز استخدام التقنية وتطويرها في اللغة العربية. كان من ضمنها أحد البحوث المميزة التي تدل على التماسك النصي للحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى. من ضمنها كانت حكاية السعلوة التي اشتهرت في المجتمع الخليجي، تتحدث عن قصة خيالية لكنها كانت سردتها الباحثة من جانب تحليلي وتطبيقي عن آليات التماسك النصي في الحكاية الشعبية وعدم تغيير النص رغم استخدام التقنية.
12: الباحثة والأكاديمية المتخصصة في اللغويات من جامعة حفر الباطن عيدة بنت حمدان تعطي ملخصا لدراستها حول الحكايات الشعبية.
15: خلصت دراستي إلى أن الحكاية الشعبية السعودية هي مكون ثقافي أصيل يحمل أبعاد اجتماعية وتربوية، ويسهم في نقل القيم والعادات عبر الأجيال، ويعكس ملامح الحياة البيئية والاجتماعية في المجتمع السعودي.
12: وحول تأثيرات التقنية الحديثة قالت الباحثة السعودية إن الذكاء التقني يقف عاجزاً أمام وصف المجتمعات ذات الخصوصية العالية.
15: الذكاء الاصطناعي كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها كنصوص، يحللها، يفهمها، يولد نصوص مماثلة، لكنه يفتقد البعد الثقافي والاجتماعي لهذه الحكايات.
12: وتبقى الحكايات الشعبية جسر يعبر الماضي بالمستقبل، ماض لا زال وقعه حاضرا في القيم والتقاليد. أحمد الدحاني، الرياض، منتقل للدولية.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك لميس زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد طهران على المقترح الأمريكي معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وكالة تسنيم للأنباء ذكرت أن المقترح الإيراني يتضمن مطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والتأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، كما يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات، كما إنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني. إلى التطورات الميدانية في الخليج، إذ قالت الإمارات إنها اعترضت طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، في حين نددت قطر من جهتها بهجوم بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن انطلقت من أبوظبي في المياه القطرية. إلى ذلك أكدت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي. في لبنان تتواصل الضربات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في الجنوب. وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوته ضربت أكثر من 20 بنية تحتية في جنوب لبنان، بينها مستودعات أسلحة ومقرات لحزب الله، قال الحزب من جانبه إنه شن أكثر من 20 هجوما ضد أهداف إسرائيلية في جنوب البلاد وعند الحدود خصوصا بمسيرات. في سوريا اتهم القضاء المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب بجرائم قتل وتعذيب كما اعتقال تعسفي، ترقى إلى ما وصفه بجرائم حرب ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا في جنوب البلاد. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، تنتهي اليوم الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين موسكو وكييف في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين في شأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أعلن الجانبان تسجيل إصابات في صفوف المدنيين. تحت عنوان أفريقيا إلى الأمام، تنطلق اليوم في نيروبي القمة الأفريقية الفرنسية التي تستمر ليومين. القمة تركز بشكل خاص على الاقتصاد والاستثمار. يحضر القمة إلى جانب الرئيس الكيني والفرنسي حوالي 35 رئيس دولة وحكومة أفريقية، كما وفد كبير من مدراء الشركات الفرنسية. نهاية هذا الموجز.
3: شكرا لميس.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
5: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الأوروبية عاد إلى الواجهة من جديد في ظل تهديدات إدارة دونالد ترامب. ما هو تأثير رسوم ترامب على قطاع السيارات الأوروبي؟
6: أحييكم وأحيي المستمعين الكرام. التأثيرات متوقعة على قطاع السيارات الأوروبية أعتقد ستكون كبيرة واسعة. الشركات الأوروبية تعتبر السوق الأمريكي واحدة من أهم الأسواق حول العالم نتيجة الربحية التي يمكن تحقيقها داخل هذا السوق وحجم المبيعات التي تحققها الشركات الأوروبية في سوق مثل السوق الأمريكي. وهنا نتحدث عن شركات فولكس فاجن، شركة مرسيدس، بي ام دبليو، أودي، وكذلك بورشة. التنافسية هنا تركز داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هي ربما السيارات الفاخرة وعالية الجودة. رفع الرسوم الجمركية في هذه الحالة سيؤدي إلى تخفيض أو تقليص هوامش الربحية بالنسبة للشركات الأوروبية، وهذا ما يدفع إما عن تنازل واضح عن حصص في مسألة الربحية أو رفع الأسعار بالنسبة للمستهلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا فيه نوع من المخاطرة بفقد حصص سوقية مهمة لتلك الشركات. الكلفة هنا لا تتعلق فقط بكلفة السيارات المباعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما بتشابك سلاسل التوريد التي تعتمد عليها تلك الصناعات بالنسبة لقطع الغيار والمنتجات وغيرها من مواد تأتي من مناشئ عدة في آسيا وفي الأمريكتين، المكسيك على سبيل المثال. وبالتالي كل هذه السلسلة ستتعرض إلى إعادة هيكلة بالنسبة للكلف، بالنسبة للمنتجات وحتى لجودة القطع التي تستخدم في تلك الصناعة. أما الشركات التي تملك مصانع داخل الولايات المتحدة الأمريكية فهذه الشركات ستكون بمنأى عن التأثر بالرسوم التي تفرض على السيارات الأوروبية ولا سيما السيارات الألمانية.
5: زياد، هل سترتفع أسعار السيارات الأوروبية في كل الأسواق أم فقط في السوق الأمريكي؟ وهل هناك احتمال أن تصل هذه الزيادة للأسواق العربية؟
6: بطبيعة الحال السوق الأمريكية ستكون الأكثر تأثراً وبشكل مباشر نتيجة فرض الرسوم الأمريكية على قطاع السيارات الأوروبية. المستهلك الأمريكي سيكون أمام فقد للخصومات وربما الأسعار التي كانت تقدم له خلال الفترات الماضية، وسيفقد الكثير من الامتيازات المالية في جانب الحصول على أسعار تنافسية للسيارات الأوروبية. في أوروبا والأسواق الأخرى ربما ستكون هناك زيادة لكنها لن تكون تلقائية ولا مباشرة، لكنها قد تظهر على شكل ارتفاع في أسعار السيارات المباعة في تلك الأسواق لتعويض عندما تقوم تلك الشركات والمصانع الأوروبية بالتعرض إلى ضغوطات سعرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها قد تتجه لرفع أسعارها لبعض الموديلات في بعض الأسواق لتعويض الخسارة التي تتكبدها داخل السوق الأمريكية. كذلك الحال بالنسبة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، قد يكون هناك بعض الارتفاعات التي قد تكون ملحوظة في الأسعار نتيجة محاولة الشركات المصنعة الأوروبية لإدارة مسألة الربحية والتسعير حول العالم وإضافة بعض العبء المالي على بعض القطاعات وبعض الأسواق الأخرى لتوازن مسألة خسارة العوائد أو حتى مستوى الربحية في السوق الأمريكية. لكن بشكل عام المستهلك الأمريكي والسوق الأمريكية هي ستكون المتأثر الأكبر في هذا الجانب.
5: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن هذه الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
5: مونتي كارلو الدولية منها تواصلنا الاستماع إلى هذه الفترة الصباحية بفقراتها المتنوعة، ومن ضمن هذه الفقرات فقرة الاستهلاك والتسوق. هي اليوم عارضة واختارت أن تتوقع عند الارتفاع الحاصل على مستوى أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى يارثة منذ ثلاثة أعوام.
0: هكذا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أفريل نيسان الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الزيوت النباتية نتيجة حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وأوضح ماكسيمو توريرو أن ارتفاع تكاليف الطاقة زاد الطلب على الوقود الحيوي مما أدى إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية. وسجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفاعا بلغ 1.6% عن شهر مارس الماضي، في حين ارتفعت أسعار الزيوت النباتية واللحوم، بينما انخفضت أسعار السكر بفضل توقعات وفرة الإمدادات العالمية.
3: صباح الخير. توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة والعشرين في تاريخ النادي الكتالوني، وذلك بعد حسمه لمواجهة الكلاسيكو والقمة أمام الثاني في ترتيب العام الغريم ريال مدريد بهدفين دون رد. مباراة دخلها برشلونة دون مقدمات وسجل مبكرا في مناسبتين في أول ثلث ساعة عن طريق ركلة حرة مباشرة الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة، وهدف ثاني لفيران توريس في الدقيقة الثامنة عشرة. انتهى على ذلك النصف الأول مع مجموعة من الهجمات الخطيرة التي كانت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة لأصحاب الأرض. من جهة تميز ريال بالمرتدات مع سرعات إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور في غياب الفرنسي كيليان مبابي المصاب، فيما لعب في وسط الملعب تشواميني وكامافينجا رفقة الإنجليزي جود بيلينغهام، في غياب القائد فالفيردي بسبب إصابة الرأس التي تعرض لها على إثر مشاجرة مع تشواميني. في النصف الثاني هدف الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 62 ألغي بسبب التسع التسلل ومشارك العائد من الإصابة رافينيا والهولندي دي يونغ على الانتصار يحسم برشلونة والكلاسيكو على الكام نو منذ انطلاق أعمال الصيانة على الملعب في 2023 وثاني كلاسيكو يحسم من خلاله اللقب في الليغ منذ ريال مدريد موسم 1931-32 لقب ثاني على التوالي للمدرب الألماني هانز فليك مع برشلونة. فليك الذي حضر اللقاء على الرغم من تلقي خبر وفاة والده قبل المواجهة بيوم وتم تخصيص دقيقة حداد وقفة قبل اللقاء. البرشلونة يحسب اللقب قبل 3 جولات من نهاية الموسم في الليغا. أيضا بالأمس تعادل الثالث فياريال بهدف لكل مع 15 مايوركا. فالنسيا فاز بهدف على بيلباو. في دوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطى أرسنال خطوة عملاقة نحو اللقب الأول منذ 22 عاما بعد الفوز على أرض وسام في الديربي بهدف دون رد لقاء لحساب الجولة 36. هدف جاء في الدقيقة 83 على طريق البلجيكي تروسار من تمريرة القائد أوديغارد الذي دخل بديلا في المواجهة. من جهته تمكن كالوم ويلسون من تسجيل هدف التعديل وسام في الدقيقة 95 لكنه ألغي بتدخل الفار. حكم الفيديو المساعد باحتساب خطأ على الحارس دافيد ريا. الحارس الإسباني تصدى لهدف محقق من قبل البرتغالي ماتيوس فرنانديز في مواجهته في الدقيقة 78. ريا الذي أمن القفاز الذهبي للعام الثالث على التوالي كأفضل حارس مرمى في البطولة الإنجليزية على الفوز يعيد أرسنال الفارق 5 نقاط أمام مان سيتي الثاني في الصدارة. إذن أرسنال على الانتصار في آخر مبارتين على أرض أمام بيرلي الأسبوع المقبل وفي الجولة الأخيرة على أرض كريستال بالاس لتحقيق اللقب. من جهة يملك المطارد المباشر سيتي 3 مباريات الأربعاء مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس ومواجهة بورنموث ومن ثم يختتم على أرض أمام ستونفيلا. في الدوري الفرنسي لكرة القدم الأسبوع 33 قبل الأخير من نهاية الموسم وانتصار باريس سان جيرمان المتصدر على ضيف بريست بهدف دون رد في الدقيقة 83 عن طريق الفرنسي ديزير دو. البي اس جي يعيد فارق النقاط أمام الثاني لانس إلى 6 نقاط ويدخل لقاء الأربعاء المؤجل أمام الثاني من أجل تحقيق اللقب. تقدم البي اس جي على مستوى الأهداف بالأمس خسارة ليون على أرض العاشر تولوز بهدفين مقابل هدف ويقتلع بالتالي ليل المركز الثالث المؤهل المباشر إلى دوري الأبطال بالفوز بهدف على أرض موناكو السابع. ليل يبتعد بفارق نقطة أمام ليون. من جولات الأمس أيضا فوز رين بهدفين مقابل هدف على باريس اف سي وتعادل أنجي مع ستراسبورغ بهدف لكل وربعية للأورنيون على ميدز وفوز لمارسيليا بهدف على أرض لوافر بفضل الإنجليزي غرينوود ويصعد مارسيليا لنقطتي 56 المركز السادس. في الدوري الإيطالي لكرة القدم الأسبوع 36 وانتصار سادس كومو على أرض فيرونا بهدف دون رد وخسارة ميلان على أرضه من 7-3-2. روما فاز ب3 أهداف على أرض بارما الذي سجل هدفين. اللقب حسمه انتر ميلان بالتتويج 21 بالسيريا آ. في ألمانيا البطولة التي حسم لقبها بايرن ميونخ في جولات الأسبوع قبل الأخير انتصار يونيون برلين 12-3-1 على أرض العاشر ماينز لتصبح بالتالي ماري لويز إيتا أول مدربة تحقق انتصار في البوندس ليغا. انتصار لهامبورغ ب3 أهداف مقابل هدفين على فرايبورغ. إذن تأتي أخبار رياضية إلى اللقاء.
5: إذن كانت هذه النشرة الرياضية مع صدام صديق والخبر الأبرز كما استمعتم هو تتويج برشلونة على حساب بالدوري الإسباني ولكن كان لذلك هذا التتويج الذي كان شبه مؤكد لكن كان له طعم خاص لأن الفوز أتى

0: اليوم في القمة الفرنسية الإفريقية.
1: إرفي موتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: جدني إيسا بروكي إدويتشي.

0: Balvin, Ryan Castro et DJ Snake.
1: Monte Carlo Dualia.
2: Tonto, mega tonto.
3: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
4: ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وماكرون يشدد على أن باريس لم تفكر مطلقا بنشر سفن حربية في مضيق هرمز بعدما حذرت إيران فرنسا وبريطانيا من عواقب ذلك إن حصل. الرئيس الفرنسي يعبر عن أمله في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل، ويقول إن حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا انتهت عشية قمة فرنسية إفريقية اليوم في نيروبي تركز على الاقتصاد والاستثمار.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
4: المدونة ومدونة اليوم هي سناء العرش.
5: في المدونة السابقة تحدثت عن موضوع العتة بعد الطلاق أو وفاة الزوج وفي حاجتنا لمراجعتها لأن العلم تجاوزها. أتصور أن موضوعا كهذا قد يثير الكثير من الجدل لأنه يمس الحياة الجنسية للنساء بعد طلاقهن أو وفاة الزوج الأول. لكن من بين أكثر التعليقات التي جعلتني أبتسم ببعض الشفقة هي تلك التي كانت تتحدث عن أثر يتركه كل رجل عبر منيه في رحم المرأة، وأن هذا الأثر أثبتت الدراسات أنه لا يختفي إلا بعد انتهاء مدة العدة بالضبط، وأنه إن لم يختفي هذا الأثر وتزوجت المرأة حسب دراسات علمية في الجامعات الأمريكية تصاب المرأة بعدة أمراض. سبحان الله، لا أحد طبعا يوافين بهذه الدراسات العلمية لكنهم يصدقونها. فهل يختفي هذا الأثر بعد انتهاء عدة المطلقة وهي 3 قروء؟ ومع اختلاف التيارات الفقهية حول المقصود ب3 قروء، أهي 3 حيضات أو 3 أطهار؟ فمع أيهما يختفي أثر مني الزوج؟ أم أنه يختفي بعد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 أيام؟ وماذا عن عدة الحامل وهي عند وضعها؟ هل إذا أنجبت في اليوم الموالي لوفاة زوجها يختفي أثر منيه من رحمها؟ وهل تؤثر الولادة القيصرية على هذا الأثر؟ عجيب أيضا كيف أن البعض يستحضر حزنها على زوجها المتوفي أو بعد طلاقها ليبرر العدة، علما أن الرجل شرعا وقانونا يستطيع أن يتزوج غداة طلاقه أو وفاة زوجته. أفلا يحزن هو؟ حتى أننا في المغرب لدينا مثل شعبي يقول إن الرجل يخطب زوجته الثانية من بين المعزيات. والحقيقة أن حزنها المحتمل هو أمر يخصها، فهل سنؤثره بالقانون؟ إذا كانت الزوجة تعيش حالة حزن بعد طلاقها أو وفاة زوجها فهي نفسها لن تفكر في الزواج. أما إذا قررت أن تعيد التجربة فالقانون يفترض أن يحمي حقوق جميع الأطراف بحلول من ضمنها كشف الحمل المبكر أو حتى تحليل الحمض النووي لتأكيد النسب. أما أن نقرر في حياة امرأة ونصادر اختياراتها بحجج كانت مفهومة منذ قرون لكن العلم تجاوزها كالعدة مثلا، فهذا أمر نحتاج جديا لمساءلته، لأننا لن نؤثر الحزن بالقانون، ولأن موضوع أثر المني في الرحم خرافة أو خصاص في النظافة. سناء العاجل.

0: حلفي.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: سؤالنا الأول إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: نعم، القمر موجود في برج الحوت وراح يفضل فيه اليوم وبكرة. أما بالنسبة للزوايا، معناش غير زاوية واحدة، هي بين الشمس والمشتري، سيكستاين يعني 60 درجة، وهاي حصلت أوردي الساعة 3 الفجر. هاي الزاوية تعطينا أو تمنحنا قدرة على القيادة ونظرة إيجابية متفائلة للحياة. واليوم معناش خلو مصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة حابين نقوم فيها. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في الحوت مثل اليوم بكرة، المشاعر عنا بتكون فياضة، بنحاول نساعد المحتاجين، واليوم مناسب كمان للزراعة وقص الشعر لإطالتي.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
3: مع مزيد الأسف، الحمل لما بيجي القمر على الحوت هذا بيت المتاعب بالنسبة له، فمطلوب منه هاليومين اليوم بكرة يطور روحه أثناء التعامل مع الآخرين، ما يعصب على كل صغيرة وكبيرة، بيشوف الأمور تتحرك ببطء من حواليه. ننساش أنه عنده المريخ، المريخ هو من ناحية إيجابية بيشحنه بالطاقة، ولكن لما يشوف الأمور ماشية ببطء بيخليه يعصب ويندفع في تصرفاته. لازم يكون صاحي أكثر في التعامل مع الآخرين، ويحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل. بتم إشي بارز إيجابي، أجواء رومانسية دافية.
2: هل الثور أفضل من الحمل اليوم؟
3: جسمانيا نعم، هذا كلام صحيح، الثور أفضل بكتير من الحمل، وعنده اليوم نشاط اجتماعي، عمله بيلتقي مع أشخاص بيرتاح لهم، ممكن يكون صديق من فترة طويلة ما شافه، أو يتعرف على أصدقاء جدد ضمن حفلة أو مناسبة سعيدة. مناسب كمان للثور اليوم يحقق أمنية بمساعدة صديق. وبنلاحظ أنه مولود برج الثور عنده قدرة على التفكير واتخاذ القرار الصائب.
2: شو عنده اليوم الجوزاء؟
3: الجوزاء تركيزه راح يكون على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له إذا كنت تبحث عن عمل الفرصة متاحة، إذا بتشتغل بشكل حر مستقل بدك تعمل تغيير جذري على طبيعة عملك، كمان هذا اليوم مناسب. بالنسبة للي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين، يحافظ على الإنجازات الموجودة، يدفع بمصالحه لقدام. بنلاحظ كمان على الجوزاء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
2: كيف أجواء السرطان؟
3: أجواء فيها حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، اتصالات مع مسافات بعيدة كمان. سرطان التجار منهم عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، اللي بيتابع قضية قضائية وبيصدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحه. اللي بيتابع كمان موضوع الهجرة، الأمور بتتحرك بشكل إيجابي، وسرطان مليان طاقة ومليان نشاط.
2: في شيء هيك بارز عند الأسد؟
3: نعم، الأسد أكثر شيء أموره المالية المشتركة هي اللي عم تشغل فيه، فبنقول له في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. أهم شيء بنقول للأسد دير بالك هون، لأنه يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحته هو. بتم عنده أشياء ممتازة، أنه أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل، وأجواء رومانسية كمان دافية.
2: شو الجديد عند العذراء؟
3: الجديد عند العذراء ارتاح من ضغط العمل اللي كان عنده مبارح أو الامبارح، واليوم مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، مع ذلك إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج، لأنه شفنا فيش خلو مسار، بإمكانه يتمم هاي الخطبة أو زواج، وممكن كمان يوقع عقد تجاري يستفيدوا منه. وبنلاحظ أنه الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا بهاي الفترة في مجال الدراسة والتدريس.
2: ميزان
3: الميزان بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هوني أول شيء القمر انتقل إلى بيت الصحة والعمل. تاني شيء الشمس موجودة في موقع مش كتير مناسب إله، العمل رح يتراكم وهذا بضغطه من ناحية صحية. إذا ينظم وجباته الغذائية، يأخذ القسط الكافي من الراحة. من ناحية ثانية، إذا في حد من مواليد الميزان بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه، وكمان أجواء الرومانسية بتم دافية.
2: كيف أمور العقرب اليوم؟
3: العقرب عنده رغبة شديدة في هذا اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الحياة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. يوم مناسب للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. كمان مواليد برج العقرب بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بس نصيحة ما يبالغوا في تجربة حظهم المالي بأوراق اليانصيب، ما فيش فايدة منها.
2: القوس
3: بيكون مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية. الفترة مناسبة تماما هذا اليوم لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، أو مثلا يقوم بصفقة عقارية، بيع أو شراء. أفراد العائلة بتعاونوا معه. مولود برج القوس بهاي الفترة أجواء رومانسية حلوة، بس نصيحة غالية يديروا بالهم على صحتهم، لأنه الشمس بعدها موجودة في بيت الصحة والعمل.
2: شو المميز عند الجدي؟
3: أكثر شيء منلاحظ عند الجدي قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية. فكرية طبعا للدراسة والمطالعة، جسدية سفر تنقل، لكن هذا أغلبه لمسافات قصيرة. ممكن يكون عندهم امتحان أو مقابلة، إذا كانوا مستعدين نسبة النجاح عالية. بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عم يستفيدوا كمان في عمليات البيع
0: عربية.
3: ومنلاحظ على مواليد برج الجدي أنه هاي الفترة عم بيساعدهم في ممارسة نشاطات أدبية.
2: الدلو
3: مركز على الميزانية، في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في أنهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، أو ممكن يحصل على هدية أو جائزة. بالنسبة لمولود برج الدلو، هاي الفترة ممتازة من ناحية رومانسية. وكمان بنلاحظ على مواليد برج الدلو الأمور البيتية والعائلية عم تشغل فيهم، أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
2: يبقى لنا الحوت بطل الأبراج.
3: الحوت مر عليه يومين كان تعبان والأمور كانت ماشية على عكس ما يرغب، لكن امبارح المساء صار في تغيير إيجابي، وبالتالي اليوم وبكرة مع وجود القمر عندهم يستغلوا الفرصة، إضافة إلى وجود الشمس كمان في برج الثور. هاي عوامل إيجابية بتساعدهم في مواجهة مشاغلهم، إنجاز قسم كبير من هذا العمل، بيستفيدوا ماديا. بيلاحظوا إنه شعبيتهم في تصاعد، الحواليهم بميلوا للتعاون معهم.
2: إبراهيم، معي رسالة اليوم من نادر من رام الله، مولود بتاريخ 6/1/1992 الساعة 6:30 الصبح. بيسأل عن العمل والمال وبده لمحة عن شخصيته.
3: نعم، نقول لنادر أنت البرج عندك الجدي والطالع الجدي كمان. بالنسبة للعمل، خلال شهر حزيران الشهر الجاي، وفي فرصة كمان جاية من 10 أيلول حتى نهاية شهر أيلول. بالنسبة للمال، في هذا الصيف في شهرين حلوين عنده، شهر تموز وآب، لكن بشهر تموز راح يكون في نفقات متصاعدة، آب أفضل منه. هذا المال منين بيجي؟ من شراكة أو تعويض أو قرض. بالنسبة لشخصيته، عنده قدرة على القيادة، نظرته للحياة إيجابية، عنده دماغ قوي، يلتقط بسرعة أي فرصة متاحة، عنده استقرار وإخلاص عاطفي، قوة الحدس الموجودة عنده بتساعده في مجال عمله، نشط لكن بيوزع نشاطه في أكثر من اتجاه. وبصورة عامة بحب أقوله أنه عنده خارطة جيدة تخلو من الزوايا السلبية.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: اخترت موديل وممثلة فرنسية اسمها ليتيسيا كاستا.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
3: باي باي.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: قلت لها
2: قلت لها
1: قلت لها
2: شو

0: محميها.
1: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

جبلنا جبلنا بدمنا اطرابه جبلنا مهما الدهر غضباته جبلنا جبلنا جبلنا بدمنا اطرابه جبلنا مهما الدهر غضباته جبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا اطراب الارز اغلى من الدهايا

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي، وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي. عساك عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبابة. يا

حجر الانتل من حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبع

قال لي حبيبي الحب عمره ما انطوى وسر المحبة بتكشفه نسمة هواك.

هيروح شاعر عالربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي هيروح شاعر عالربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي تطلع على عرش الجمال الأولي تطلع على عرش الجمال.

وكنت لها اول حبيب، صارت غريبة وصرت عقلبها غريب، كانت الي وكنت

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: الزيتون راس تقول طعمين نصة شفت الزيتون راس تقول طعمين نصة
1: ولو مرة شربت عينيك هيكو هيكو هيكو هيك لو مرة شربت عينيك هيكو هيكو هيكو هيك بعمل لك أكبر قصة بعمل لك أكبر قصة
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. notaarabia.com

0: احكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: سعاد بدي فيك يا قلبي

ما كنت عقل يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا أهل جوزت حتى خلص من مشاكلك تاريك يا قلبي مثل بعضها معك

0: نوتة أريبيا.
1: كنا سوا على النهر من أطف كبوش ونباطح العلايق تنغم العشوش، سني بحد الأربطعش وسنها وتنين بعشرة بساطة خوش بوش، سني بحد الأربطعش

0: في شريعة لعب إلا بسنها شي عرم البدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة نوتة عربية.

حبك وهتفوقني، انا جاي لعندك.

0: بنوت عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرق الكون تعسل كل ما شفافك رسم الضحك.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك

لو تسألوا شو كنت ليلة أمس عم بحكي إلو. لو كان من صوان قلبك يا حلو حلو على

وين الزينتي قايل وين الزينتي لام تحت ظل الخميلة فوق ريش النعام وين الزينتي

العلالي رجع ما ظنيت الحبايب يرد النجا يا حمام البيرو سال العلالي رجع ما ظنيت الحبايب

يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني عن الوالدين. يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية .com تستحق السمع.
5: Twenty-four hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

0: نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.
1: قول وبخيالي سايق فوق مليون اسطول، قايد مجالي كعب عالي واللي يقول يقول، فيروس في الدماغ اسمي محفور في العقول.
2: انتوا عملتوا فيها دراكولا

قابلته في سكه ترجع البس وشيل كابه عندي 100 كرباج بينسع. طب فاكر لما قالوا اني تقيل عليك وبوجع ساعتها كنت في كل ثانيه عتلك.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

NotaAribia.com. NotaAribia بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ما لقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: 限定。
1: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
2: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
1: وكمان هاي
3: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
1: وكمان هاي

0: Nota Arabia.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: ما حب الكذب ولا فنون ولا لف ولا دور، وحب

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اهات لمسات، ردلي حياتي.

بحبك شو مغروم فيكي انت حبيبتي وبعشقك واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لقيلي طول العمر.

اللي يتركها طلع واحدة عتنورين لو بشوف عيونك يا عليا شوفها.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
0: نوتة عربية من فانكوفر كندا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: Ene Alaudi.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك،
2: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام،
1: وكمان هيك
3: سلم علي وابتسم لي،
1: وكمان هيك
4: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
5: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت، وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: يلا بتغني غنية تغنوها معي.
1: والله وشو بموت

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: معني في كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: notaarabia.com تستحق السماح.

habillée.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

هذه ثالث مناقصة نخسرها. الشركة كلش وضعها خطر، بس أكيد اكو واحد يسرب هاي المعلومات برا، واليوم راح نعرف منه هذا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: غلبتني. اقعد بفتي كده.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة أريبيا
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ربيع جميل.
0: نوتة أريبيا .com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: قلب تهدى تهدى هالحلوه مانك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حدها
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: عيون عيون الغزالة والخصر ميزان العدالة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Dança!
1: نوتة عربية

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: نوتة نوتة عربية
1: أم العشق سميتك تسوين كل الدنيا يا أم العيون الحلوة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا،
0: وكمان هيك

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: تاني بعد تاني بعد
4: شوية تترابل بس
3: تاني بعد
5: سامحنا
3: تاني بعد
4: اوكي يلا شباب

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.